0: Leg!
1: Baba, şu hol.
2: Annem il mudia.
3: من تحت ارض رام الله
4: شوف شوف
3: قنابل مضيئه تسعه سبعه صفر شوف شوف شوف من رام الله لروما شوف كيف ايوه هيك اسمع